0: مسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة. كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
1: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لا بد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانة قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
0: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
1: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب، بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسمت ونحت جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غاي تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتية، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
8: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: جاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمن سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمن سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهم المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
0: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
6: والختم من ميناء العيون سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث الوزن و16% من حيث القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع برادو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
11: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
10: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقاء قراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
1: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل ثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
1: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
0: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
1: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين، امتثال القانونية، وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب، بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماجي ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات مياه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5,000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2,000 دولار والمركز الثالث 1,000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2,500 دولار والثاني 1,500 دولار والثالث 1,000 دولار.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
6: وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجذري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل

0: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مصارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن، وتوقف في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم، خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
4: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601، تستقبل

0: تقبل 12,128 طفلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء حركات المادة.
3: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
2: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
3: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
2: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية، ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
5: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
0: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
7: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
0: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواري وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل إنغميسن جماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97. رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريتا الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
12: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
13: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
14: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق كي معاه حنا الوجهة ديالنا وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
15: كنتمنوا من هاد الاستحقاقات الانتخابية اللي كنجري اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد النخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
16: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانا غاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81
17: للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
17: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
17: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برادو
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
5: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
0: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: مابراديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
6: افريقيا هذا اليوم، اخر اخبار القاره من ابرز العواصم الافريقيه، متابعه لاهم الاحداث والقضايا الراهنه. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
18: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
19: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها، إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
18: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
20: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
18: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
22: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
23: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
22: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة.
2: ورياضة.
3: ورياضة.
2: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
21: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو.
21: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
21: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
7: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست ب5 حالات ولواندا ب5 وكابيندا ب3 وموشيكو ب2، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي.
20: وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: هنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
12: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
11: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
14: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
24: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء حركات المادة.
25: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
24: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
25: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
24: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
14: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد
5: على ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
15: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
15: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانة قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
9: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
15: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق جزء أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة

0: متحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها.

0: يعقدها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسيعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابيندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
5: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل ثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
5: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانة قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
4: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
5: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق نرى أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
4: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج، وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصو تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية، إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي. فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
2: تحسين
1: الجهات.
2: الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست ما اختار في حالته الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزونية. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن، وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
7: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموارد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
9: والكون. رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
10: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
9: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
10: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
9: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
11: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
11: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: مرحبا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. وكالة بيت مال القدس الشريف تعلن أسماء الفائزين بهاكاثون القدس 2026. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عند 0.5% في 2026. مؤشر الأسهم اليابانية نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. في البداية أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة والذي اختتمت فعالياته بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. التفاصيل معك أسماء الخياري.
13: جرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغ بلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
12: في خبر اقتصادي آخر، أبقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لهذا العام عند نفس مستوى توقعاتها في يونيو الماضي البالغة 0.5% مع خفض توقعاتها لعام 2027 إلى 0.6% مقابل 0.8% كانت متوقعة في الشهر ذاته. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها المرحلي أفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ التضخم في روسيا 6.5% هذا العام و 6% العام المقبل مقابل توقعات سابقة عند 6.5% و 4.6% على التوالي. وفي الختم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من صعود أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. وفاق حلاق في المتابعة.
14: نيكي صعد بنسبة 0.76% إلى 65513.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4075.3 نقطة. وقفز سهم إبيدن المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية بنسبة 14.57%. وارتفع أسهم كل من سوسيونيكس وميكو إلكترونيكس وأوشيو بأكثر من 10%. كما صعد سهم أدفانس المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.15%، فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق بنسبة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم البنوك مما أثر سلبا على المؤشر توبكس، في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.075% وهو أعلى مستوى منذ غشت 1996.
12: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسل

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية، وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم،

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لولا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن، وتوقف إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريتا في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 27/97، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريتا الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
4: بين الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
5: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
4: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
5: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
4: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: ماب راديو. ماب
0: راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
5: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
7: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
7: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
8: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
7: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تظهر أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
8: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
4: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت ملا القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت ملا القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت ملا القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5,000 دولار فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2,000 دولار والمركز الثالث 1,000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2,500 دولار والثاني 1,500 دولار والثالث 1,000 دولار.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عندما تم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهته الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
9: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذة من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
8: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائية الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرمة 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
4: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات ومورد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
10: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
10: أولا وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لا بد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
9: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
10: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثال القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدمت تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماجي ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجربة
11: التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
9: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية، موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو. ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادث صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في داكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات

0: في تولوز والأدبية الفرنسية في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياطمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
5: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
4: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
5: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون.

0: الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
4: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.
5: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
1: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
2: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هذه الاستحقاقات.
3: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق كي معاه حنا الوجهة ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
4: كنتمنى من هذه الاستحقاقات الانتخابية اللي كنشار اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد نخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
5: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
4: في المغرب.
5: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
4: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
7: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
6: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: كليك،
8: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
9: كليك،
8: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
0: كليك،
8: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
9: كليك،
8: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز والمعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مصاره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي والتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي والتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
10: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
6: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن جماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: جرد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد الدعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة الفيفا بقيادة أرسن فينكر.
11: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
11: وفي الختام يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية، وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياطمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
14: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
6: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: من الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
16: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
15: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
16: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
15: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. قراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
18: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل ثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
18: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات هامت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانة قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس

0: تجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
1: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
0: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين، امتثال القانونية، وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى، تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
1: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات

0: الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 170 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات ولواندا بخمس وكابندا بثلاث وموشيكو بحالتان إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماف راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة، نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك ينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد باللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات، زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية، لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن للأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد ليه نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود، كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات، وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: بنيويورك أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
1: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: نقول للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية، وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون، ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهتها العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحات جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقع في إيقاعي المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة و ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعلي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: مرحبا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جيهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. وكالة بيت مال القدس الشريف تعلن أسماء الفائزين بهاكاثون القدس 2026. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عند 0.5% في 2026. مؤشر الأسهم اليابانية نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. في البداية، أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعالياته بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. التفاصيل معك أسماء الخياري.
6: جرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيوغيد وفيكس بال على 5,000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2,000 دولار والمركز الثالث 1,000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغ جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: في خبر اقتصادي آخر، أبقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لهذا العام عند نفس مستوى توقعاتها في يونيو الماضي البالغة 0.5% مع خفض توقعاتها لعام 2027 إلى 0.6% مقابل 0.8% كانت متوقعة في الشهر ذاته. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها المرحلي أفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ التضخم في روسيا 6.5% هذا العام و 6% العام المقبل مقابل توقعات سابقة عند 6.5% و 4.6% على التوالي. وفي الختم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من صعود أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. وفاء حلاق في المتابعة.
7: نيكي صعد بنسبة 0.76% إلى 65,513.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4,075.3 نقطة. وقفز سهم إبيدن المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية بنسبة 14.57% وارتفع ارتفعت أسهم كل من سوسيونيكس وميكو إلكترونيكس وأوشيو بأكثر من 10%. كما صعد سهم أدفانس المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.15%، فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق بنسبة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم البنوك مما أثر سلبا على المؤشر توبكس، في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.075%، وهو أعلى مستوى منذ غشت 1996.
8: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
10: والكون. رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
11: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
10: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
11: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
10: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياطمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد وتتبع.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا، رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغ بلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
7: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
2: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد وتتبعه.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ
5: على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
8: وزارة الصحة الأنجولية.

0: بينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابيندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير. ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسية في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك.

نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبو.

0: الجمهوري على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
3: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
2: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكسي حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بين الطبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
7: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
6: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
8: Une exposition qui nous invite à
7: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
6: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
9: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
10: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
11: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق مع حنا الوجهة ديالنا، وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال الغدا يكون.
12: كنتمنوا من هاد الاستحقاقات الانتخابية اللي كتجرى اليوم في بلادنا أنها تفرض لنا واحد النخب سياسية اللي كتعكس فعلا الرغبة ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالمملكة المغربية.
13: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص أو الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب باش يمكن أنهم يمثلونا وباش أن المغرب يكون كيف ما بغيناه أكثر.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
14: أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا فرض غرامة قدرها 403 ملايين يورو 462 مليون دولار على شركة جوجل لانتهاكها القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة الإيرلندية المكلفة بتطبيق قواعد التكثل في هذا المجال إن إملاق التكنولوجيا انتهك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الفترة الممتدة ما بين ماي 2018 وفبراير 2020. وخلصت الهيئة إلى أن شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات. وقال نائب مفوض الهيئة هارهام دويل إنه نتيجة لإخفاقات جوجل ربما لم يكن الأفراد يدركون أن بيانات مواقعهم تستخدم على سبيل سبيل المثال للتأثير فيهم من خلال الإعلانات أو لاستنتاج اهتماماتهم، مضيفا أن احتفاظ الشركة ببيانات مواقع المستخدمين مدة أطول من اللازم فاقم فقدانهم السيطرة عليها. كما أمرت الهيئة شركة جوجل بجعل معالجتها للبيانات متوافقة مع القواعد في غضون 6 أشهر.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطة الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية. يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
18: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
18: أولا وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لا بد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
17: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
18: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب، بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماجي ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين، وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجربة التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
17: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
19: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة، ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفوحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياط ما وشمال الأقاليم الصحراوية بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: تحسين الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا وتطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي كان محور مباحثات عقدها وزير التجهيز والماء نزار بركة مع وزير التجهيز والنقل الموريتاني علي ولد الفيرك. هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو مرورا بالنقطة الكيلومترية 55 على طول إجمالي يبلغ 480 كيلومترا يربط بين شبكتي الطرق بالبلدين. هذه الاتفاقية تروم وضع إطار للتعاون والعمل المشترك من أجل إنجاز المشروع إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال صيانة الطرق وتبادل الخبرات والتجارب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماس راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
2: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور. ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغاي رامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجداري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مرحبا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. وكالة بيت مال القدس الشريف تعلن أسماء الفائزين بهاكاثون القدس 2026. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عند 0.5% في 2026. مؤشر الأسهم اليابانية نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. في البداية أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة والذي اختتمت فعالياته بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. التفاصيل معك أسماء الخياري.
6: جرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
2: في خبر اقتصادي آخر، أبقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لهذا العام عند نفس مستوى توقعاتها في يونيو الماضي البالغة 0.5% مع خفض توقعاتها لعام 2027 إلى 0.6% مقابل 0.8% كانت متوقعة في الشهر ذاته. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها المرحلي أفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ التضخم في روسيا 6.5% هذا العام و 6% العام المقبل مقابل توقعات سابقة عند 6.5% و 4.6% على التوالي. وفي الختم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من صعود أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. وفاء حلاق في المتابعة.
7: نيكي صعد بنسبة 0.76% إلى 65513.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4075.3 نقطة. وقفز سهم إبيدن المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية بنسبة 14.57%. وارتفع أسهم كل من سوسيونيكس وميكو إلكترونيكس وأوشيو بأكثر من 10%. كما صعد سهم أدفانس المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.15%، فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق بنسبة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم البنوك مما أثر سلبا على المؤشر توبكس، في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.075% وهو أعلى مستوى منذ غشت 1996.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع

0: التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: بلغنا للمنظمين أوضح أن المنحوتات والصور التشكيلية الفنية تشكل في هذا المعرض مجموعة لا تستقر فيها المادة أبدا على شكل نهائي، بل تتحول وتعيد تشكيل نفسها وتنبثق من جديد في صور مختلفة. المصدر ذاته أضاف أن الحديد والتراب والخشب والصورة الفوتوغرافية وهي المواد التي تتكون منها أعمال عطاف بن جلون ليست مواد مختارة في حالتها الجديدة، بل تحمل آثار استعمال سابق أو حادثة صرفها عن مسارها الأول كقدم كرسي أو مشط زراعي أو شكل حلزوني. وأشار البلاغ إلى أن الفنانة لا تصلح هذه المواد، بل تعيد تسليحها وتمنحها حركة لم تكن تملكها من قبل في شكل رقصة أو التواء أو اندفاع في كل قطعة تركب، كما لو كانت آلية جاهزة لمواجهة العالم بدل الاكتفاء بتمثيله. كما يتميز المعرض بمشاركة الفنانة السنغالية أنتا جيرمان غايا، وهي رسامة ونحاتة جددت أساليب الرسم تحت الزجاج المعروف باسم سوير، ومنذ سنة 1999 تدير في دكار ورشة الحديد والزجاج، وهما المادتان اللتان تحضران أيضا في منحوتات عطاف بن جلون، الأولى في البنية والثانية في الرؤية. وأوضح البلاغ أيضا أن مشاركة أنتا جيرمان غايا تندرج داخل مصاري المعرض بنوع من الانزياح الطفيف، إذا تقدم مادية أخرى وعلاقة مختلفة بالزمن وتوقف إيقاع المعرض للحظة قبل أن يستأنف مساره. وازدادت عطاف بن جلون بمدينة الأقصر الكبير، ونشأت وتعيش وتعمل بمدينة طنجة، وقد مكنتها دراستها للهندسة المعمارية في تولوز والأدب الفرنسي في الرباط، إلى جانب ميلها الواضح إلى الفن من ولوج عالم الإبداع بشكل طبيعي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة

0: يونس الشيخ على ما أعتقد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماتراديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
4: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم.
5: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بنيويورك، أكد العضو المؤثر في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أن الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة للدور الذي يطلع به المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا أيضا بقيادة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للسيادة المغرب على صحرائه. جاء ذلك عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: نحن ممتنون غاية الامتنان لجلالة الملك، ومن المشجع أن نرى التقدم الذي تحققه المملكة المغربية، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتنموية وفي مجال الدفاع. الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لدور المملكة المغربية في تحقيق الاستقرار عبر إفريقيا.
3: وبعدما نوه بقيادة الرئيس ترامب الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، اعتبر جو ويلسون أن السلم والاستقرار والازدهار الإقليمية تظل مرتبطة بشكل وثيق بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن مفهوم السلام والاستقرار والازدهار في حد ذاته يقوم بالأساس على سيادة المغرب على الصحراء. كما سلط عضو الكونغرس الضوء على أهمية العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الرباط و واشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس دونالد ترامب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغمس نمكرة إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غماب راديو.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة دخول الجامعية، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهتها الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. في إقليم أسمارة بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
8: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم سمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموعة 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموعة 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
7: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية. والخبر اليقين. ماب راديو.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
11: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
3: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات ومورد التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواراي تأكيد دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء في بلاغ مشترك تم اعتماده عقب مباحثات أجراها السيد رحمان سواراي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب السيراليوني أعرب أيضا عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007، معتبرا إياه الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد السيدان رحمان سواراي وبوريطة بتميز الروابط التي تجمع بين المغرب وسيراليون القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتضامن، مجددين إرادتهما المشتركة لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
13: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية، وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشيادمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة تأتي أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية. يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
15: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
15: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية، بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد والشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة، بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي، بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
8: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم، ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
15: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثالا القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب، بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق جزء أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماج ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة، بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين. وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتطلعات.
8: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء. ماب راديو،
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
17: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
16: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
19: وبصفتنا شباب واعي جينا أننا نحاولوا نخلقوا تغيير إيجابي في بلادنا إن شاء الله،
20: وتنتمنى وإن شاء الله يكون شي تغيير في هاد الاستحقاقات.
21: نصوتوا للحزب اللي كنشوفوا أن القيم والبرنامج
4: الانتخابي ديالو كيتوافق معاه حنا الوجهه ديالنا وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
21: كنتمنوا من هذه الاستحقاقات الانتخابيه اللي كتجرى اليوم في بلادنا انها تفرض لنا واحد النخب سياسيه اللي كتعكس فعلا الرغبه ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على انجاح الاستحقاقات المقبله بالمملكه المغربيه.
22: الصوت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص او الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب باش يمكن انهم يمثلونا وباش ان المغرب يكون كيف ما بغيناه اكثر.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: أعلنت وزارة الصحة الأنغولية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بجداري القردة خلال الساعات 24 الماضية موزعة على 8 أقاليم، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 107 حالات. الوزارة أوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت في أقاليم موشيكوليست بخمس حالات، ولواندا بخمس، وكابندا بثلاث، وموشيكو بحالتان، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من هوامبو وإيكولو إيبينغو وناميبي أويغي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة بجدري القردة في البلاد إلى 107 حالات وفق المصدر ذاته. وأكدت الوزارة في المقابل مغادرة 4 مرضى المستشفى خلال الفترة نفسها، 3 منهم في مقاطعة موشيكوليس وواحد في كابندا، مشيرة إلى تواصل الجهود في مجالات الترصد الوبائي والوقاية والتشخيص والمتابعة والتكفل بالحالات. وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 شتنبر الجارية، أعلنت أن البلاد تواجه تفشيا لجدري القردة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 حالة مؤكدة تراكميا منذ بداية سنة 2024.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
23: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد من اللي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة لسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخذ القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية. لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام. يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية، وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كانت نحاصرش فقط على زيادة الوعي، فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل القرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سنين كرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزينين غميسن قماب راديو. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس داناغا يرامفول أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية، وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
1: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس تواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. في نيويورك السيد بوريطة يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. ورياضيا، تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس توصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريطة في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق منهي بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى لتقييم دولة المستقلة على حدود سنة 67 تسعمائة وألف وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد شقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بالإفريقي إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي الشأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانات الثقة

0: أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مسار

0: راي كيو جيد وفيكس بال على $5,000 فيما بلغت جائزة المركز الثاني $2,000 والمركز الثالث $1,000 في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول $2,500 والثاني $1,500 والثالث $1,000.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون رشيد بشارة أكد بقلميم أن الأكاديمية تمكنت برسم الموسم الدراسي 2026-2027 من تعميم نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأكاديمية بقلميم خصصت لعرض المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي الحالي.
4: تأتي هذه الندوة الصحفية في إطار تقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2026-2027 الذي يعرف مواصلة تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما فيها البرامج المهيكلة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربية الدامجة وتوسيع العرض المدرسي.
3: وتستقبل المؤسسات التعليمية بالجهة برسم الموسم الدراسي الحالي 88,234 تلميذا بمختلف الأسلاك موزعين على 284 مؤسسة تعليمية، فيما يبلغ عدد وحدات التعليم الأولي 601 تستقبل 12,128 طفلا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك،

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
3: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
2: مساحة واسعة للخيال والانبهار، ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم، ومن ثم الربط مع الكون.
3: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان، ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
2: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل، بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماقها.
1: ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس تواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. نيويورك، السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. ورياضياً، تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس توصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسات التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخاب أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤولية تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: انتظارات ديالي كبيرة من الحكومة المقبلة، تنتظر يعني برامج تكون في المستوى ديال الرفع ديال مستوى الصحة وديال التعليم وديال البحث العلمي.
9: وبصفتنا شباب واعي جينا اننا نحاولوا نخلقوا تغيير ايجابي في بلادنا ان شاء الله،
10: وتنتمناو ان شاء الله يكون شي تغيير في هذه الاستحقاقات.
11: نصوتوا الحزب اللي كنشوفوا ان القيم والبرنامج الانتخابي ديالو كيتوافق مع حنا الوجهه ديالنا وكيفاش كنشوفوا كيفاش بغينا المغرب ديال اليوم وديال غدا يكون.
12: كنتمناو من هذه الاستحقاقات الانتخابيه اللي كتجرى اليوم في بلادنا انك تفرض لنا واحد النخب سياسيه اللي كتعكس فعلا الرغبه ديال المواطنين في التغيير واللي قادر على انجاح الاستحقاقات المقبله بالمملكه المغربيه.
13: التصويت ديالنا كنساهموا في اختيار الشخص او الرجل او المراه المناسبه في المكان المناسب باش يمكن انهم يمثلونا وباش ان المغرب يكون كيف ما بغيناه اكثر.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: بين الطبيعة والكون رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بيهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
2: أنا مندهشة كثيرا خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
1: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
2: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طبع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
1: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بيهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. السيد بوريطة قال إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. وسجل السيد بوريطة في كلمة باسم المغرب أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة بين السطور أو على هامش السطور كما يحاول البعض دون جدوى أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعام تام عن الحقيقة الراسخة. وأوضح أن هذه المبادئ هي أولا لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب، ثانيا لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، ثالثا لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797، رابعا لا إبقاء على الوضع القائم الذي تفضله الأطراف الأخرى فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل، خامسا لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن، سادسا حديثا لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأبرز السيد بوريطا الذي يقود الوفد المغربي في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بالموازاة مع التزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي يواصل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية لا سيما في مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والقطاع الصحي والمطارات وغيرها. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة كما دأبت على ذلك في الماضي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتكريس انخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤون المحلية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
2: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك، السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكاد استعراض أولويات القارة بالإضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخاب أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانات الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154 ألف مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيان إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
5: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
4: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
5: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيمناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routouazil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماك راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه

0: بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في الشأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية، حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، محطة دستورية جديدة تتوج المسار الديمقراطي للمملكة. فمع إعلان وزارة الداخلية عن النتائج المؤقتة للاستحقاقات التشريعية، يرسخ المغرب استمرارية تقاليده المؤسساتية بروح من المسؤولية والنضج السياسي، فاتحا الأفق لمرحلة تنموية واعدة. لقراءة أبعاد هذا الحدث الوطني ورسائله الدستورية والسياسية، يسعدنا أن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عتيق السعيد. مرحبا بك أستاذ السعيد على ماب راديو.
4: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك سعيد بمشاركتي معكم في إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: بداية، في ظل إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية للمملكة، كيف تقرؤون رسائل الثقة المؤسساتية التي تجلت في إتمام هذه الاستحقاقات بانتظام، وكيف ترون انعكاس ذلك على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا؟
4: أولا، وبعد إتمام المحطة الانتخابية في ظروف جيدة ومسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية، لابد من الرجوع عند ما أقرته المنظومة القانونية الانتخابية من مقتضيات وإجراءات ومساطر ساهمت بشكل فعال في توفير إطار قانوني شامل لمختلف في مراحل العملية الانتخابية بما ضمن سلامتها وعزز شروط نزاهتها وشفافيتها. أيضا الإطار القانوني شهد تطورا بارزا من خلال مستجدات همت شروط وآليات المشاركة الانتخابية وتنظيم مكاتب التصويت وتأطير مختلف مراحل الاقتراع وفق ضوابط تكرس الحياد.

0: الشفافية والنزاهة والتنافسية كما هو متعارف عليها دوليا. وبالتالي ساهمت هذه المنظومة بما تتضمنه من ضمانات قانونية ومؤسساتية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتوفير الشروط الملائمة لممارسة الناخبين لحقهم الانتخابي بصورة حرة ونزيهة ومسؤولة كذلك. ومن ثم فإن انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في إطار قانوني ومؤسساتي واضح ودقيق يعكس أهمية القواعد والضمانات المؤطرة للعملية الانتخابية في تأمين سلامتها وتعزيز كذلك مصداقية المؤسسات المنتخبة بما يدعم تكريس الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات. وعليه فإن انتظام الاستحقاقات الانتخابية في ظل منظومة قانونية كما قلت متطورة وشاملة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا. الانتخابات لا يمكن يعني حصرها أو اختزالها في كونها آلية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما تشكل إحدى أهم الركائز لترسيخ مبادئ التعددية والتنافس الديمقراطي بما يعزز مسار بناء المؤسسات ويكرس الاختيار الديمقراطي، أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله راكمت مسارا طويلا من البناء الديمقراطي والمؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
1: نعم، تظل المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطن والمؤسسات رهانا مستمرا في النموذج التنموي والديمقراطي المغربي. برأيكم ما هي أبرز المداخل السياسية والبرامج المتاحة أمام الفاعلين الجدد لتعزيز منسوب الثقة الشعبية والجواب السريع على انتظارات المواطنين؟
0: حقيقة حينما نتحدث عن المشاركة السياسية وتجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات، هنا لابد أن نعود إلى السياق الوطني. فبلادنا يعني تشهد تطورا مستمرا على مستوى القوانين امتثال القانونية وكذلك على مستوى المؤسسات وكل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تالي فإن ذلك يقتضي من الفاعلين الجدد الإنصات والقرب بما يستلزم فهما عميقا لمختلف التغيرات والتحولات المؤثرة في مستقبل مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق تدرس أهمية الرجوع إلى تقارير النموذج التنموي الجديد الذي قدم تشخيصا دقيقا للواقع وشكل مرآة عاكسة لمختلف التحديات والرهانات، حيث دعا إلى تعزيز اندماجي ومضاعفة فرص وقنوات المشاركة بغية تمكينها من سبل المشاركة الفاعلة بما يضمن كذلك إرساء روابط سياسية بين الأجيال تتفاعل فيما بينها وتتجدد باستمرار ضمن نسق سياسي مفتوح على التعددية والديمقراطية. هذا ولا بد، ونحن نتحدث عن تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، لا بد وتركيزها أي الأحزاب السياسية على تلبية مطلبين وهما الاندماج والمشاركة، بحيث يمثل الاندماج مرحلة أولى تليه المشاركة مرحلة ثانية، وهما مرحلتان جوهريتان بالنسبة لمختلف الفئات، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما أو الاستغناء عن أي منهما ضمانا لمشاركة واسعة ذات تأثير في الممارسة والفعل، وتحفز كذلك على تجديد أواصر الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية، وكذلك تدعم التجاوب الفعال والملموس مع مختلف الانتظارات والتجاوب.
1: الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق سعيد، كنت معنا مباشرة على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام وإلى اللقاء. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
6: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
5: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة أصبح من المواضيع البارزة في الدراسات الاجتماعية والسلوكية المعاصرة نتيجة التحولات اللي عرفتها المجتمعات بفعل التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية. وما بقاش المستهلك كينظر للمنتوج باعتباره سلعة عادية كتلبي حاجة وظيفية، ولكن أصبح كيهتم بدرجات متفاوتة لهذا المنتوج وفي طريقة إنتاجه ومكوناته وآثاره على الصحة والبيئة والمجتمع. وفي هذا السياق بدأت كتبان المنتوجات المستدامة باعتبارها منتوجات كتراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال دورة حياتها. لذلك فهم سلوك المستهلك تجاه هذه المنتوجات خاصه تجاوز التفسير الاقتصادي الضيق والاهتمام الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية والثقافية اللي كتشكل القرارات ديالو الاستهلاكية. فسلوك المستهلك هو مجموع العمليات والأنشطة اللي كيقوم بها الفرد ملي كيبحث على منتوجات وخدمات وتقييمها واختيارها وشرائها واستخدامها والتخلص بالتالي منها. وكيتأثر هذا السلوك بمجموعة من المتغيرات، منها الدوافع والحاجات والإدراك والقيم الشخصية، إضافة للأسرة والمجموعات المرجعية والثقافة والوضع الاقتصادي. أما المنتوجات المستدامة فهي المنتوجات اللي كتسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، سواء من خلال استخدام المواد الأولية المستدامة أو تقليل استهلاك الطاقة والمياه أو الحد من النفايات والانبعاثات أو اعتماد شروط عمل عادلة ومسؤولة. وكتشمل مجموعة واسعة من المنتوجات بحال الأغذية العضوية أي البيو والمنتوجات القابلة لإعادة الاستخدام والأجهزة اللي عندها الكفاءة الطاقية. وكيمثل الوعي البيئي أحد أهم العوامل اللي يمكن تأثر في توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة. فكل ما ارتفع إدراك الفرد بالمشاكل البيئية بحال التلوث والتغير المناخي وتراكم النفايات زادت احتمالية اهتمامه بالبدائل اللي كيعتقد أنها أقل ضرر بالبيئة. إلا أن الوعي ما كيأديش بالضرورة بصورة مباشرة للسلوك استهلاكي مستدام. يقدر يملك الفرد معرفة واسعة بالقضايا البيئية لكن كيستمر في شراء المنتوجات التقليدية بسبب ارتفاع أسعار البدائل المستدامة أو عدم الثقة في المعلومات اللي كتقدمها الشركات. وكتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السلوكية بفجوة الموقف السلوك، بحيث ما كتنتقلش دائما القيم والمواقف الإيجابية لممارسة استهلاكية فعلية. وقرار شراء المنتوجات المستدامة كيتأثر بالعديد من العوامل النفسية وفي المقدمة ديالها القيم الشخصية والإحساس بالمسؤولية والثقة. فالمستهلك اللي كيشوف أن اختياراته اليومية هي جزء من مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة يقدر يكون أكثر ميل لتبني سلوك استهلاكي مستدام. وحتى المعايير الاجتماعية كتلعب دور مهم، فالفرد كياخد القرارات دياله داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، لذلك يمكن الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجموعات المرجعية تأثر في اختياراته. ومن اللي كيصبح استهلاك المنتوجات المستدامة سلوك مقبول يقدر يتزاد تبني الأفراد له نتيجة الرغبة في الانتماء والتوافق مع المجموعة. من جهة أخرى كتأثر الهوية الاجتماعية في الاستهلاك المستدام، يقدروا بعض المستهلكين يستخدموا المنتجات المستدامة للتعبير على قيمهم وهويتهم الاجتماعية، خصوصا من اللي كيرتبط هذا النوع من الاستهلاك بصورة الفرد المسؤول والواعي والمواكب للقضايا البيئية. فارتفاع سعر المنتوجات المستدامة بالمقارنة مع المنتوجات التقليدية يمكن يكون عائق أمام انتشارها، خاصة عند الفئات اللي الدخل ديالها محدود. كما أن المستهلك ما كيكتفيش غالبا بالبعد البيئي، ولكن كيقارن ما بين السعر والجودة والأداء والمنفعة المتوقعة، لأن المستهلك كيواجه صعوبة في التحقق من الإدعاءات البيئية اللي كتقدمها بعض الشركات، خاصة مع انتشار ظاهرة الغسل الأخضر، أي تقديم صورة بيئية مبالغ فيها على المنتوج أو المؤسسة. وهنا كتزاد أهمية العلامات والشهادات البيئية الموثوقة والشفافية في تقديم المعلومات. وما يمكنش فهم سلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة بمعزل على السياق الثقافي والاجتماعي. فالقيم السائدة في المجتمع كتحدد جزئيا معنى الاستهلاك المقبول والمرغوب. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إعادة تشكيل السلوك الاستهلاكي من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة وإبراز تجارب المستهلكين والتأثير في الصورة الاجتماعية للعلامات التجارية. وصبحت بعض القضايا بحال المقاطعة الاستهلاكية للعلامات غير المسؤولة بيئيا شكل من أشكال التعبير الاجتماعي والمشاركة المدنية. وتعزيز توجه المستهلك نحو المنتوجات المستدامة كيخصو اعتماد مقاربة متكاملة ما كتنحاصرش فقط على زيادة الوعي. فمن الضروري توفير المنتوجات المستدامة بأسعار مناسبة وضمان الجودة ديالها مع ترسيخ قيم الاستهلاك المسؤول، والتعريف أيضا بالآثار الاجتماعية والبيئية لبعض القرارات الاستهلاكية اليومية. فسلوك المستهلك تجاه المنتوجات المستدامة ظاهرة اجتماعية وسلوكية متعددة الأبعاد، كتفاعل مع السعر والجودة والدخل وتوافر المنتوجات لتشكيل قرار الاستهلاكي المناسب. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إن غمزنين كرة، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030، السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
2: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
1: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
0: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريطة. في نيويورك السيد بوريطة يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. ورياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريطة في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤولية تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة، كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: مرحبا بكم مستمعين في النشرة الاقتصادية، في تقديمها جهان معطر، وإليكم أبرز العناوين. وكالة بيت مال القدس الشريف تعلن أسماء الفائزين بهاكاثون القدس 2026. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي عند 0.5% في 2026. مؤشر الأسهم اليابانية نيكي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. في البداية أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة والذي اختتمت فعالياته بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. التفاصيل معك أسماء الخياري.
4: جرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000 دولار.
1: في خبر اقتصادي آخر أبقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي لهذا العام عند نفس مستوى توقعاتها في يونيو الماضي البالغة 0.5% مع خفض توقعاتها لعام 2027 إلى 0.6% مقابل 0.8% كانت متوقعة في الشهر ذاته. وتتوقع المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها المرحلي أفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ التضخم في روسيا 6.5% هذا العام و 6% العام المقبل مقابل توقعات سابقة عند 6.5% و 4.6% على التوالي. وفي الختم ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من صعود أسهم الشركات المصنعة للقطع الإلكترونية الدقيقة. وفاء حلاق في المتابعة.
6: نيكي صعد بنسبة 0.76% إلى 65513.99 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% إلى 4075.3 نقطة. وقفز سهم إيبيدين المصنعة لمكونات وحدات المعالجة المركزية بنسبة 14.57% وارتفع أسهم كل من سوسيونيكس وميكو إلكترونيكس وأوشيو بأكثر من 10%. كما صعد سهم أدفانس المصنعة لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 3.15% فيما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات الرقائق بنسبة 1.54%. في المقابل تراجعت أسهم البنوك مما أثر سلبا على المؤشر توبكس في حين ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.075% وهو أعلى مستوى منذ غشت 1996.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في أمان الله.
3: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شي اختياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخ يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال ان باباس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات نضغوري حما أتعاون شوي تيواشونين نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ذي وسر مدام الزوارو ما لا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو،
8: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة المستقلة على حدود سنة 67-1900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد شقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد عنف المستوطنين، بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخاب أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذا

0: المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. وفي شأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: خلال الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتغليف والآلات والصناعة الغذائية التي افتتحت بالدار البيضاء، يناقش فاعل قطاع الصناعة الغذائية التحولات التي يشهدها القطاع ورفعات تعزيز السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب. هذه الدورة المنظمة تحت شعار أفق الصناعة الغذائية 2030 السيادة والصمود المائي وتنافسية صنع في المغرب، تتمحور حول عدد من القضايا من بينها تأمين الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحديث الصناعة وتنمية الكفاءات.
3: منذ التأسيس يتمثل الدور الاستراتيجي للمنظومة الوطنية للسلامة الصحية في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير من خلال المراقبة الصحية وحماية النباتات والصحة الحيوانية، فضلا عن إرساء آلية للرصد والتتبع.
2: ومن خلال ندوات وموائد مستديرة وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الصناعية، يجمع المعرض مختلف مكونات منظومة الصناعات الغذائية، لا سيما مصنع الآلات وموردي التكنولوجيا والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية والمتخصصين في التغليف والفاعلين في مجال الأتمتة وسلسلة التبريد، فضلا عن مهني قطاعات الفلاحة والطاقة والخدمات والاستثمار مع حضور دولي وازن.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم موعد ارتبط منذ أجيال

0: يوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد حول قصعة الكسكس. لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المخصص للمقاولات الفلسطينية الناشئة، والذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 120 شابا وشابة يمثلون 8 جامعات فلسطينية ضمن 35 فريقا. وجرى إعلان النتائج خلال حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، وسفير المغرب لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وممثلين عن الجامعات المشاركة في الهاكاثون، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية. وهنأ السيد الشرقاوي المشاركين على جودة الأعمال المقدمة التي قال إنها تعكس تميز الشخصية الفلسطينية والجدية والالتزام بقضايا الأمة وما تتميز به من إبداع وقدرة على ابتكار مشاريع واعدة. وأكد أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمثل هذه المبادرات يأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الثقة في الشباب الفلسطيني المبدع. وخصصت وكالة بيت مال القدس الشريف جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026. وحصل الفائز بالمركز الأول في مساري كيو جيد وفيكس بال على 5000 دولار، فيما بلغت جائزة المركز الثاني 2000 دولار والمركز الثالث 1000 دولار في كل مسار. أما في المسار الحر فبلغت جائزة المركز الأول 2500 دولار والثاني 1500 دولار والثالث 1000.
2: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريتا أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بالإضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. شاويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح السيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في الشأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خارطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهته الشرق، وذلك من خلال اعتماد خارطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
5: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريطي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريطي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الاطلاع على سير الدراسات بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
4: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: طبيعة والكون، رؤية فنية مفعمة بالانبهار تقدمها الرسامة كاثرين بهن من خلال معرضها انبهار من الطبيعة إلى الكون، الذي افتتح في قاعة العرض التابعة للمعهد الفرنسي بفاس. تقدم الفنانة عبر أعمالها رحلة تجمع بين الطبيعة والكون، حيث تتناغم الأشجار والصخور والمياه والنباتات والمناظر الطبيعية مع الأشكال والظواهر المرصودة في الكون، بما في ذلك الأشكال الحلزونية وانعكاسات الضوء وحركات المادة.
7: أنا مندهشة كثيرا، خاصة بأوجه التشابه بين الظواهر التي يمكن رصدها على الأرض وتلك التي تحدث في السماء، وهذا الانبهار بالطبيعة هو ما ألهمني بإنجاز هذا المعرض.
6: مساحة واسعة للخيال والانبهار ورؤية جديدة للزوار لبيئتهم، مع دعوة إلى الملاحظة العلمية والطبيعة المحيطة بهم ومن ثم الربط مع الكون.
7: المعرض يدعو إلى الملاحظة العلمية والطبيعية التي تحيط بالإنسان ومن ثم إقامة رابط مع الكون. الأعمال المعروضة هي أعمال ذات طابع ديناميكي للغاية وغني بالألوان وتفيض بطاقة مذهلة، وأنا سعيدة باستضافة هذا المعرض في إطار افتتاح الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي.
6: من خلال هذا المعرض تسعى كاثرين بهن إلى تقديم تجربة حسية ترتكز على الملاحظة الفاضة واللون والشكل بدلا من الاكتفاء بطرح تفسير علمي للكون، وتخلق لوحاتها حوارا بين القرب والبعد وبين المناظر الطبيعية المألوفة وأعماق الكون.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بالإضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. شاويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سدتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: كثيرا هذه النتائج نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزوارو تيزمم تزانين غدين من تمزوارو إلا داركو الزاني الطاف نقوزني رب سموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي الدرت أسكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين من تمزوارو توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانة أما يزمم هني رخاء يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقميانا مول تين من تمزوارو تتونن ديم شرك ننس أراكان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغات تيان كريغات تيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن دور تنجتيوي كدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انتغصاد هن مرادا كرزم نتفلوين نيمس.
2: ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات. سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخاب أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جاويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على

0: الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية، حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بعد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
4: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
3: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: القصص الأجدى. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: في 10 أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات
1: ماب راديو.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك، السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريتا أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بالإضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثة فيه مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخاب أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية، حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل، خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيار الحزب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم هذه الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67 900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف، وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بالإضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانات الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في الشأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكاف للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
7: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
7: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة سننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات، إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى دولة المستقلة على حدود سنة 67 900 و1000 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي الدستوري أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما، بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير

0: مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد مجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
2: ما براديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
1: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة.

0: في المشهد السياسي. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل مشهد.
2: ماب راديو،
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريطة. في نيويورك السيد بوريطة يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني ياسين سكراوي. والتفاصيل.
5: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق منهي بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني وبما يفضي إلى قيام دولة المستقلة على حدود سنة 67-900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا احنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامياً في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ماب راديو،
4: ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريتا. في نيويورك السيد بوريتا يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني وبما يفضي إلى قيام دولة المستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
5: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤولية تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: ما براديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بمناسبة الدخول الجامعي، جامعة محمد الأول بوجدة تطلق خريطة أكاديمية جديدة لتعزيز التنمية الجهوية. بإقليمية سمارة، تعميم نموذج المدارس الرائدة بنسبة 100% بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. ارتفاع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 36% عند متم غشت بميناء العيون. أهلا بكم من جديد. يتميز الدخول الجامعي لموسم 2026-2027 بجامعة محمد الأول بوجدة بتحولة هيكلية من شأنها إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي بجهة الشرق، وذلك من خلال اعتماد خريطة أكاديمية جديدة تستجيب لحاجية التنمية الجهوية وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وتقوم هذه الرؤية على إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم أخرى قائمة بهدفها الانتقال بمفهوم الجامعة المتمركزة في مدينة وجدة إلى شبكة متكاملة تتوزع على مختلف أقاليم الجهة، مع الحفاظ على دور وجدة كقطب أكاديمي رئيسي بموازاة بروز مراكز جامعية صاعدة وواعدة بكل من الناظور وبركان وتوريرت. بإقليمية السمارة، بلغت نسبة تعميم تصل إلى 100% فيما يخص إرساء نموذج المدارس الرائدة، وذلك على مستوى مؤسسات السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادية. وفاء حلاق في المتابعة.
6: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء حمدي كريتي أبرز أن إقليم السمارة شهد انخراطا متسارعا في مسار التعميم الشامل للمشروع الوطني المدارس الرائدة، مشيرا إلى أن الإقليم حقق التعميم بنسبة 100% على مستوى السلكين الابتدائي بمجموع 18 مؤسسة والثانوي الإعدادي بمجموع 7 مؤسسات. وأضاف السيد كريتي في تصريح للصحافة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها للاطلاع على سير الدراسة بهذا الإقليم أن هذا المشروع يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تهم التلميذ من أجل تجاوز التعثرات والدعم التربوي لمعالجة الضعف في القراءة والكتابة والرياضيات، فضلا عن تفعيل التدريس وفق التعليم الصريح لضمان بناء متين للمكتسبات. وسجل أن هذه الزيارة شكلت فرصة للوقوف عن كثب على جاهزية المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص للتلاميذ، حيث تم تجهيز مختلف المؤسسات بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
4: والختم من ميناء العيون، سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، سجلت ارتفاعا بنسبة 36% من حيث هو الوزن و16% من حيث هو القيمة وفق ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. المكتب أوضح في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكميات المفرغة بهذا الميناء بلغت عندما تم شهر غشت المنصرم 186,046 طنا مقابل 136,433 طنا في نفس الفترة من سنة 2025 بقيمة سوقية وصلت إلى 1,035,000,000 درهم مقابل 1,017,000,000 درهم قبل سنة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري هذه يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات الدود غرشانتين من الناك دين ملان نغد تزولت نسلم دم زوارو الناي لانك تمناط الناك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت ناكي تزمى من شريق الحالة المدنية نغد الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلويني خيوك اذخيوون اتفرخ إسوريجي ونوحيو مخريسة أرثاكا يوتي غوسيوين نولمود أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلوين نمال.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
9: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني يؤكد السيد بوريطة. في نيويورك السيد بوريطة يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. رياضيا وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريتا في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة مستقلة على حدود سنة 67-901 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشارك في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل لأن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد شقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
5: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريتا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف، مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز، وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي، أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوزكزين إنغميسن جماب راديو البربري العربي البربري العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبال السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلال أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس ستواصل المملكة العمل من أجل التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، يؤكد السيد بوريطة. في نيويورك السيد بوريطة يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. ورياضيا، وضمن تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة نظيره الغابوني. إلى التفاصيل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس رئيس لجنة القدس ستواصل العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني. ياسين سكراوي والتفاصيل.
4: قال السيد بوريطة في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه في ظل التطورات المقلقة والخطيرة سيواصل المغرب بقيادة جلالة الملك من منطلق إيمانه بالسلام كخيار استراتيجي العمل لغاية التوصل إلى حل يصون الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وبما يفضي إلى قيام دولة المستقلة على حدود سنة 67 900 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبر الوزير والذي يقود الوفد المغربي المشاركة في الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر أن ذلك هو السبيل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف وبزوغ شرق أوسط تنعب فيه شعوب المنطقة بالأمن والسلام والاستقرار. ونبه بالمقابل أن قضية فلسطين القضية الأولى والمركزية للأمة الإسلامية تمر بمرحلة تاريخية فارقة في ظل استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الممنهجة ضد أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين بالإضافة إلى سياسة التهويد في مدينة القدس. وأمام هذا الوضع شدد السيد بوريطة أن المملكة تحت قيادة جلالة الملك مستمرة في العمل على نهج مقاربة تزاوج بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية الهادفة لصيانة الحقوق الفلسطينية المشروعة والعمل الميداني الملموس. وأوضح أن هذا العمل يتم من خلال مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية وإيمانا منها بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف انخرطت بصدق في المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. وذكر بأن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة واضحة في الإسهام الإيجابي والبناء في الدفع نحو وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف. وتناولت هذه المباحثات التي انعقدت على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمملكة المغربية، وكذا استعراض أولويات القارة بال إضافة إلى تحديات الاندماج والتنمية في إفريقيا. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وقال السيد بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريز على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. وشدد الوزير أن هذه المبادئ تتيح كذلك التركيز على ما يجمعنا وحصر نقاط الاختلاف مؤكدا على ضرورة الحوار والتشاور بين البلدين. أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسياس ألفيار بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وكذا عن مستنداتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما مقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية. وفي شأن الانتخابي أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالرباط أن انتظام الاستحقاقات الانتخابية واحترام دورياتها يشكل فرصة متجددة لتعزيز الثقة وتوسيع المشاركة المواطنة. كما أوضحت السيدة بوعياش خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية أن احترام دورية الانتخابات ورهانة الثقة والمشاركة يلخص مسؤوليات تمتد طوال المدة الفاصلة بين انتخابين وتتمثل في الحفاظ على انتظام تجديد المؤسسات وتقوية الثقة من خلال الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة عبر المساواة الفعلية في فرص التأثير والتمثيل. وفي هذا السياق أكد الأكاديمي الفرنسي جيروم بيسنار أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب تؤكد حيوية التعددية السياسية ومتانة المؤسسات الدستورية في المملكة. كما أوضح في تحليله لهذا الاستحقاق الانتخابي أن هذا الاقتراع يعكس قدرة المؤسسات الدستورية على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة مع فتح مرحلة جديدة لإعادة تشكيل المشهد الانتخابي. وسجل السيد بيسنار أستاذ القانون الدستوري بجامعة باريس سيتي في هذا الصدد أن الناخبين المغاربة يبدون أكثر اهتماما بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية، وهو توجه يرى أنه لا يقتصر على المغرب بل يوجد أيضا في عدد من البلدان الأوروبية. جويا انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعالية الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إدانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتنظم هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجاري بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسردية نساء المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ودوليا أعلنت كندا عن إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وجاء الإعلان عقب مشاركة وزير التجارة الدولية الكندي ماندير سيدو مؤخرا في الاجتماع 15 لوزراء الاقتصاد لرابطة آسيان وكندا المنعقد في مانيلا بالفلبين. كما أوضح سيد سيدو أن لقاءاته مع مسؤولين حكوميين فلبينيين وممثلين على القطاع الخاص شكلت مناسبة لدفع المفاوضات الثنائية قدما بما من شأنه إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين. في شأن الرياضي أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آخر حصة تدريبية له استعدادا لمواجهة نظيره الغابوني اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2027. وتم خلال هذه الحصة التدريبية التي سادتها الجدية والانضباط وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الغابون. وشكل العمل بالكرة محور الحصة التدريبية حيث خاضت العناصر الوطنية تمارين للاستحواذ واللعب في مساحات ضيقة إلى جانب عدد من التدريب الجماعية الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك تبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد ديالو في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هاد السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هاد السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب بالممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي مازال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتظاظ الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو.
3: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
5: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
4: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
3: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
4: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
5: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغلاء الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
4: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: ومن الجهات النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات
0: الحزب. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على
0: ماب راديو.
8: ماب راديو،
7: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس البيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
5: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أبينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
4: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
3: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
4: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
5: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية 30 التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
4: دوليا دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد،

0: طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.

0: وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتح نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيار الحزب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن جماع براديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التسبيق، قلنا على أنه التسبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التسبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلح عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديالنا سلا الرباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبر، لأنه في جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سلا.
0: نعم. من
1: الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبه للنوار، انت كما قلتي تحت الطبله، يعني شي حاجه اللي ما كتخليش الاطراس، ما كتخليش الحجه.
0: نعم.
1: ما كتخليش الى وقع لك شي مشكل باش تثبت انك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعيه خايبه، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحط راسو واحد الموقف اللي هو يعني كيحط راسو واحد الموقف اللي لا يحسد عليه.
0: نعم.
1: الى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما
0: هنا فين غادي يبان، هنا فين غادي يبان الإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: ملي غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار، ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكان يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو أو كنساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. إذا الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا ويتشراو.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد، وما نقولوش قدام الموثق، وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ، وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
1: ماشي شي وثيقه.
0: لا
1: هو دابا الغريب بعض الحالات ما كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو. يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
0: نعم. اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر؟ اسمح لي باش نوضح
1: القانون. دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا فين بغيت
1: ان ربما غنربح واحد النسبه من المصاريف،
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا. علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو، كيقول له تخلص التسجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنبسطوها، حديث المقاهي ما كيمشيوش
1: على حديث ديال المقاهي.
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب،
1: غير شي حاجه النوار
0: وعطيش عليك ونقص عليك، ولكن كاين شي اشكال
1: كيقدر يوقع عليه. نعم.
0: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة. نعم. بالتعامل بالنوار كيف.
1: نعم.
0: ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم.
0: السيد أعطى النوار، داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يقدر يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعد بك كنا قلنا راه واحد خصك واحد واحد المده شهرين 3 شهور 4 شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكاليات من ضمنها ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: إلا فتي داك المدة مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شوية على بال كيكون سندير معك النوار بين ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نية خايبة اي ديك الساعة يمشي يطلب الفسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمة يقول السيد دات مع شارون صرا شارون داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع معايا العملية بغيت نفسخ وغاي يفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتثبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضربو بحال استثنائيه ما كنضربوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه السيئه
0: بحال كون انك ديالنا هو انك تبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها.
1: نعم.
0: عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه.
1: نعم
0: وهناك من يتعامل بالاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه اعطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كيف كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجيه المراجعه وتكلمنا على هاد الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هاد الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولتي امام اشكال قانوني اخر ربما لكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه كتعمل الفسخ
1: تكون فضائيه مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بصحه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنتي عاطي فلوس صحاح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال الفهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيقول السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من
0: المصلحه ديالو
1: هو. نعم هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. سيدي انا درت معاه ونتعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنك ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا نتعطل
0: نعم
1: ورت لي فلوس لا ما ضبط ليش
0: ما ضبطش الفلوس. نعم
1: كاين هاد الحالات راه واخا
0: كاينين ولا وكان شوف ناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى اولا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه والانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونظرا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليهش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل التمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم ها كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي ايضا الاستاذ المنتصر نتكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم عطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش القديم ما ننصحوش الناس انهم يديروه. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه.
1: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقاه كاري دار له اخرى.
0: نعم
1: كيقول ذاك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار. هو باني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه حتى تتم. ولا كتبقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اسمه مع عملية بيه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشي شي بلاصه واحده اخرى وانت باقي العملية الاولى باقي ما
0: تمتش
1: وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه وباني لانك عملية الاولى تكمل
0: وما كتمش
1: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا معها البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعه تاخذ
0: التزام ديالك.
1: بالنسبه للنوار كما قلتي كيصطعوا لي بزاف ديال المسائل لان كما قلتي ها هو كاين وفاه ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع كاين المراجعه الضريبيه لانه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات من مثلا قلت يعطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تخفل اداره الضرائب ما تخفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه كاين بزاف ديال المسائل حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع إذا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبة الأرباح العقارية ضريبة الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص أكثر أنت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق مي كتجي تبيع وكتبيع وهذاك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لا مارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ديال الربح كبير كتخلص وخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار ولكن في الورق راه كاين انت شريتي مثلا ب 40 وخا انت راك شريتي ب 60 وشريتي ب 40 وبعتي ب 100
0: نعم وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه
1: إن شاء الله.
0: المقبله بحول الله تعالى
1: مرحبا
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا
1: مرحبا استاذ
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية. انطلاق نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس. بيغرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. إلى التفاصيل. انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض وفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
3: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي، شاهد متميز على عصره. أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضار الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلاله الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والدي من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
2: وإلى فاس، انطلقت نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة، ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، في أمان الله.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلام في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريتا أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريتا أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريتا في تصريح للصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريتا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحارة التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع أسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغلاء الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تقرير.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: عندك طفل فعم ربع سنين ولا خمس سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن ربع سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس البيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا، وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت هادينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية 30 التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: جاءتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة

0: لمغربية الصحراء.
1: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
0: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو، ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامي في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية

0: فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو،
4: ماب راديو،
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول أو الثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك، أعرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
7: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
6: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
4: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح للصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
6: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذاكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
7: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
6: دوليا، دائما دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: مابراديو اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في بفقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلال لها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو،
5: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغالية الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
9: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر، واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
8: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
10: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
8: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقات التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة 9 للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهوياً انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
9: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
8: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
12: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة صالة ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
11: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154,000 طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجات جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
8: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
11: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو بعد انتهاء المرحلة الثالثة: ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: في العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغالية الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
9: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
8: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيث. جهان معطر في المتابعة.
10: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
8: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يانا المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة 9 للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017. 2011، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
9: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
8: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا أي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نبض الرياضة. يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 24 شتنبر وسادس أكتوبر المقبل في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب. ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه البطولة بإعفائه من خوض مباريات الجولة الأولى على نواجه في الجولة الثانية المنتخب التونسي يوم 27 شتنبر بملعب قناة السويس، وفي الجولة الثالثة يلتقي المنتخب الوطني بنظيره الجزائري يوم 30 من شتنبر بملعب قناة السويس، ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في الجولة الرابعة منتخب مصر يوم 3 أكتوبر بملعب قناة السويس، قبل أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب ليبيا يوم 6 أكتوبر بملعب إسماعيلية. ولهذا الغرض وجه السيد لودوفيك باتيلي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا. في آخر نتائج المباريات، فاز أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتأثر ريال مدريد بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه دين هويسن في دقيقة 52 قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف.

0: الآن عبر موقعه الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها فالفيردي أظهرت أنه يعاني من إصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى. وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. في الدوري الفرنسي عمق باريس سان جيرمان جراح غريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا وهزمه على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو بختام منافسة الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي حامل اللقب. وأكمل مارسيليا اللقاء بنقص عددي بعد طرد قائده تيموتي وايا في دقيقة 77. وبهذه النتيجة يقفز باريس سان جيرمان للمركز السادس في جدول الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 8 نقاط محققا الفوز الثاني له على التوالي في مشواره بالبطولة المحلية. هذا وتعرض الدولي المغربي أمين حارث لإصابة خلال مشاركته مع أولمبيك مارسيليا، وشارك حارث أساسيا في المباراة قبل أن يضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد شعوره بألم على مستوى الجزء الخلفي من الفخذ لينهي بذلك مشاركته في الكلاسيكو مبكرا. ختاما مدد لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا عقده لمدة 6 سنوات ليظل في منصبه حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2032 بعد أن قاد المنتخب الوطني للفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 وكأس العالم 2026. وصدق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مدريد، ما يمنح الموافقة الرسمية على التجديد الذي جرى الاتفاق عليه خلال كأس العالم. وسيعقد دي لافوينتي ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد المحلي للعبة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق. وهذه أطول مدة ولاية يجري الاتفاق عليها على الإطلاق لمدرب منتخب إسبانيا، حيث ستمتد فترة ولايته لتشمل 3 بطولات كبرى. ويعد دي لافوينتي الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019 المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك، عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
3: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
2: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
4: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
2: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائية والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
3: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة خاصة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها تقريبا 113 مليار أورو.
2: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء، وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد ديالو في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هاد السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هاد السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب الممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هاد التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هاد القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي مازال عندنا فيه مشكل خاصة عندنا الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتنع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب سلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتداد الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة ماب راديو.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
3: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
2: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
4: السيد بوريطا أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطا أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطا في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
2: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يانا المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقتي التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
3: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
2: دوليا، دائما دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على التحيين السنوي لبرنامج إصدار أوراق الخزانة الخاص بشركة TGCC. حصة السيارات الكهربائية تتجاوز 21% من مبيعات سنة 2026 بأوروبا. البنك المركزي البرازيلي يخفض توقعات النمو إلى 1.8% ويلقي التضخم عند 5.2% برسم سنة 2026. البداية بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث أعلنت أنها أشرت على التحيين السنوي لملف المعلومات المتعلق ببرنامج إصدار أوراق الخزانة من طرف شركة TGCC. التفاصيل معك ياسين سكراوي.
2: الهيئة أوضحت أن ملف المعلومات المؤشر عليه يتكون من الوثيقة المرجعية لشركة تي جي سي سي المتعلقة بالسنة المالية 2025 والمسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرصميل بتاريخ 24 شتنبر 2026، وكذا المذكرة المتعلقة ببرنامج إصدار أوراق الخزينة المسجلة من طرف الهيئة بتاريخ 21 فبراير 2023. وأضافت أن الحد الأقصى لبرنامج الإصدار المذكور هو 500 مليون درهم بقيمة اسمية للوحدة قدرها 100,000 درهم، وأجل استحقاق تتراوح مدته بين 10 أيام و12 شهرا، وبالنسبة لسعر الفائدة فهو ثابت ويتم تحديده لكل إصدار طبقا لظروف السوق. وتم وضع ملف المعلومات المؤشر عليه من قبل الهيئة رهن إشارة الجمهور بالمقر الاجتماعي لشركة تي جي سي سي اس اي وعلى موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى أعضاء نقابة التوظيفات وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة.
4: إلى أوروبا، أفادت رابطة مصنعي السيارة الأوروبية بأن السيارات الكهربائية عززت خلال العام الجاري حصتها بشكل قوي ضمن إجمالي المبيعات والسيارات المسجلة حديثا في دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الرابطة أن السيارات الكهربائية بالكامل شكلت 21.7% من إجمالي التسجيلات الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنحو 6 نقاط مئوية مقارنة بالند المكتسب خلال سنة 2024. وأبرز المصدر ذاته أن إجمالي تسجيلات سيارات الركاب الجديدة ارتفع بنسبة 5.3% ليصل إلى 7,055,000 سيارة، حيث تحسن أداء السوق بزيادة نمو المبيعات بنسبة 3% خلال شهر يوليوز الماضي و 4.5% في شهر غشت المنصرم، مدعوما بالإقبال المتزايد والحوافز الموجهة للسيارات الكهربائية. وفي الختم، خفض البنك المركزي البرازيلي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد إلى 1.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 2% في التوقعات السابقة، في حين أبقى على تقديراته لمعدل التضخم عند 5.2% بنهاية العام. أسماء الخياري في المتابعة.
3: حسب تقرير السياسة النقدية الذي نشره البنك المركزي، يأتي هذا التعديل في سياق تباطؤ النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يتوقع فيه أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف على الرغم من التباطؤ الذي سجله مؤخرا. وتراجع المؤشر الرسمي للأسعار عند الاستهلاك ب 4.72% على أساس سنوي في ماي إلى 4.22% في غشت، غير أن البنك المركزي أشار إلى أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعا في ظل سياق يتسم بدينامية سوق الشغل ونشاط اقتصادي يتجاوز مستوى إمكاناته. ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم إلى 4.4% في الربع الثالث قبل أن يرتفع مجددا إلى 5.2% بنهاية عام 2026، وبالنسبة إلى الربع الأول من سنة 2028 فتبقى التقديرات دون تغيير عند 3.2%، رغم أن المسار العام للتضخم يبدو الآن أكثر ارتفاعا. ويعكس تعديل توقعات النمو على الخصوص تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ سجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 0.5% في الربع الثاني مقابل 1.1% في الربع السابق، بينما تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث إلى استمرار هذا الاتجاه. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك المركزي تحقيق معدل نمو يناهز 1.4%، ومع ذلك يظل سوق الشغل صامدا حيث يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية مع استمرار النمو الإيجابي لوظائف القطاع المهيكل، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا.
4: وبهذا وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Khotwatil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلام في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
5: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح للصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذاكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقعية الإخبارية لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات. سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة.

0: التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغميسن، غماب راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال،

0: إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتية للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا إعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
5: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائية الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية 30 التي شملها تقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية. انطلاق نهائيات الدورة الثانوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس. بيغرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. إلى التفاصيل، انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
3: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي شاهد متميز على عصره، أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضار الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلاله الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والده من خلال ذكرياته الشخصية وأحماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
6: وإلى فاس انطلقت نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، في أمان الله.

0: لكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك، عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت هابينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
5: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقات التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا دائما دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب الاستقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: تحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
0: الاذاعه الاقرب اليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز تميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس البيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا إعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطه مع وزيره الخارجيه وشؤون المغتربين اليمنيه افراح عبد العزيز الزوبه ومع وزير الشؤون الخارجيه العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهوريه الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجيه والتجاره الخارجيه لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر، واجتمع السيد بوريطه ايضا بوزيره الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
3: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
5: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
3: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقات التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائية والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحارة التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
3: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي أعلنت خلاله أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول والثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. وأوضحت العصبة في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. يقص المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم شريط مشواره في إقصائيات كأس أفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة 7 مساء برسمي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخبي النيجر وليسوتو الرحلة نحو جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات يوم الثلاثاء 29 شتنبر. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وإلى كرة القدم داخل القاعة، حافظ المنتخب الوطني المغربي للعبة على صدارته الإفريقية المطلقة في التصنيفين العالميين لكرة القدم داخل القاعة الصدرين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ ظل في المركز السادس لدى الرجال، في حين تراجع إلى المرتبة 26 لدى السيدات.

0: عدد من أبرز أندية البطولة غمار الموسم الجديد. وهكذا تحتضن مدينة الرباط السبت ديربيا محليا واعدا بين اتحاد التورقة والفتح الرياضية، فيما ستكون الدار البيضاء مسرحا لمواجهة تجمع الوداد الرياضي الذي يستهل موسمه على أرضه أمام الوافد الجديد وداد تمارا، في فرصة للفريق الأحمر لقياس مدى جاهزيته أمام جماهيره. من جانبه يواجه الدفاع الحسني الجديد النادي المكنسي قبل أن تتواصل المنافسات الأحد بحلول نهضة بركان ضيفا ثقيلا على المغرب التطوانية بملعب ثانية رمل في مباراة لا تخلو عادة من الصعوبة. ويستقبل حامل اللقب المغرب الفاسي نهضة الزمبرة، فيما يختتم الكوكب المراكشي الأمسية بمواجهة حسنية أكادير على أرضية ملعب الحرث بمراكش. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، أجل لاعب كرة المضرب المصنف الأول عالميا الإيطالي نيك سينير عودته إلى الملاعب بعدما أعلن انسحابه اليوم من دورة بكين المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن المنافسات منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في منتصف يوليوز الماضية. وقال حامل اللقب الإيطالي في مقطع فيديو نشروا على منصة إكس: لن أتمكن من اللعب في بكين هذه السنة، ركبتي ليست في الوضع الذي أريدها أن تكون عليه، ولست جاهزا بعد لخوض المنافسات. ومن عالم المضرب نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطا يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك، أعرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا

0: سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغالية الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
1: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لبربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيز. جيهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقات التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة 9 للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017. 2011، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهوياً، انطلقت اليوم بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دولياً، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دولياً، دائماً دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكداً أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا أي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: فيما يخص التحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالف.
5: اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
6: اليوم حان الوقت ان نخرج من منطق تنافس انتخابي وان نركز اساسا على انتظارات ديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المكتب السياسي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعميرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغالية الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، سيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول أو الثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا إعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغالية الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
1: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت 24 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلداً يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذاكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها تقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات، تفاديا أي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها، إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
7: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
0: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
7: وفي الختام، يرتقب أن تنهي اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا سابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسية دي الدرج المرحلة يستوه منقيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عبعيس قوسا أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ذم وزدو السميانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقل منطقة ماني مزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصف حا نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد إزدياد ثاويذ كيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أنباباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو الجيش إذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصيات نيتين سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطا يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول أو الثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك، عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
1: تباحث السيد بوريطا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطا أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيث. جهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطا أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطا أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطا في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يانا المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقتي التعاونية الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقعية الإخبارية لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه هي المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
10: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب
5: راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامية في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء. مابراديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مابراديو
0: نشرة الأخبار على مابراديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، سيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من

0: وزرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
1: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لبربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيث. جيهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال تواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب بالممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة. كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم، وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتنع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتداد الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها وبين الحقوق والواجبات وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغالية الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغالية الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
3: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوت أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
2: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
4: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريتا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
2: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يانا المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
3: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
2: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب
5: راديو. لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: في 10 أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد ومصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، سيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
3: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
2: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث. جهان معطر في المتابعة.
4: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
2: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية ناضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقتي التعاونية الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
3: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياء غياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16,000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
2: دوليا، دائما دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والتي أعلنت خلاله أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول والثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. وأوضحت العصبة في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. يقص المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم شريط مشواره في إقصائيات كأس أفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط انطلاقا من الساعة 7 مساء برسمية الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخبي النيجر وليسوتو الرحلة نحو جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات يوم الثلاثاء 29 شتنبر. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وإلى كرة القدم داخل القاعة، حافظ المنتخب الوطني المغربي للعبة على صدارته الإفريقية المطلقة في التصنيفين العالميين لكرة القدم داخل القاعة الصدرين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ ظل في المركز السادس لدى الرجال في حين تراجع إلى المرتبة 26 لدى السيدات. إلى منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في قسمها الأول، حيث فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه اتحاد مالتزنيت بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب البشير بالمحمدية برسمية الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم. وتستمر عجلة البطولة الوطنية في الدوران بدخول عدد من أبرز أندية البطولة غمار الموسم الجديد، وهكذا تحتضن مدينة الرباط السبت ديربيا محليا واعدا بين اتحاد التورقة والفتح الرياضية، فيما ستكون الدار البيضاء مسرحا لمواجهة تجمع الوداد الرياضي الذي يستهل موسمه على أرضه أمام الوافد الجديد وداد تمارا في فرصة للفريق الأحمر لقياس مدى جاهزيته أمام جماهيره. من جانبه يواجه الدفاع الحسني الجديد النادي المكنسي قبل أن تتواصل المنافسات الأحد بحلول نهضة بركان ضيفا ثقيلا على المغربية التطوانية بملعب سانية رمل في مباراة لا تخلو عادة من الصعوبة. ويستقبل حامل اللقب المغرب الفاسي نهضة الزمبرة، فيما يختتم الكوكب المراكشي الأمسية بمواجهة حسنية أكادير على أرضية ملعب الحرث بمراكش. والختم من ملاعب الكرة الصفراء، أجل لاعب كرة المضرب المصنف الأول عالميا الإيطالي نيك سينير عودته إلى الملاعب بعدما أعلن انسحابه اليوم من دورة بكين المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن المنافسات منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في منتصف يوليو الماضي.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، إنغمس نمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمسن، ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذي هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التسبيق، قلنا على أنه التسبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التسبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت بلا إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديالنا سلا الرباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كوصلناش خبر، لأنه جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار. هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سلا.
0: نعم.

0: اخرى الله اعلم. بالنسبه للنوار انت كما قلتي تحت الطبله يعني شي حاجه اللي ما كتخليش الاطراس ما كتخليش الحجه
1: نعم.
0: ما كتخليش الى وقع لك شي مشكل باش تثبت انك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار هو ماشي اللي هو في وضعيه خايبه اللي كيعطيه هو
1: نعم.
0: اللي كيحتاس واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاس واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه
1: نعم.
0: الى وقع شي مشكل نعم. حيت لو وقعت العمليه تما
1: ترى ما كاينش شي مشكل هنا فين غادي يبان الاشكالات ديال النوار
0: نعم.
1: ملي غادي نتكلموا على المشاكل المتعلقه بالنوار ونعطيو امثله
0: نعم.
1: مثلا جوج ديال الاطراف عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع خاصه ان المساله ديال النوار تطرح في مساله عقد الوعد بالبيع
0: غالبا يعني ان الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
1: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به
0: نعم.
1: الاشكالات اللي كتطرح وربما على انه ان الان ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار وكانت يعني والدوله كتعمل جاهده من اجل محاربه الظاهره اللي هي ظاهره سلبيه وايضا المهنيين والاعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيوا او لكن ساهموا في اطار التوعيه القانونيه من اجل عدم الانسان باش ما يتعاملش بالتعامل او ما يسمى عليه بالنوار
0: نعم.
1: اذا الاستاذ منتصر جوج ديال الاطراف اتفقوا باش غادي يبيعوا وتشراو
0: نعم.
1: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري
0: نعم.
1: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد وما نقولوش قدام الموثق وما نتكلموش قدام الموثق تعطيه لي بيني وبينك
0: نعم.
1: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا
0: نعم.
1: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى انت
0: نعم.
1: اصبحت
0: نعم.
1: يعني اصبحت امام نعم. اشكال حقيقي
0: ما كتبتيش شي وثيقه
1: نعم.
0: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار
1: أجي.
0: يعني مسألة غريبة ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو يعني مسألة صراحة صعيبة انك تفهمها
1: ربما
0: كتلقى بعض الب...
1: نعم اسمح لي الأستاذ منتصر ملي جبتي هذه المسألة هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون علاش الأستاذ منتصر اسمح لي باش نوضح
0: القانون دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف
1: تمام هنا
0: فين بغيت ان ربما غنربح واحد النسبة من المصاريف
1: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطة المهمة جدا علاش لأنه الإنسان ما كيمشيش عند الجهات المختصة كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الأصدقاء ديالو كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ ملي كنتكلم بها
0: كنسطوها
1: حديد المقاهي ما كيمشيوش عند
0: حديد ديال المقاهي
1: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب
0: غير شي حاجه النوار
1: ونقص عليك
0: ولكن كاين اشكال
1: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون انه الانسان يكون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة نعم. بالتعامل بالنوار كيف ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا
0: نعم.
1: السيد أعطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى
0: لا يخلق يكون عنده سوء نية
1: نعم.
0: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع وانت داك الوعد بالبيع كنا قلنا راه واحد خصك واحد المدة شهرين ثلاث شهور أربع شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش
1: تمام احنا كنتكلموا على الاشكال
0: من ضمنها
1: ما خرجلكش القرض البنكي
0: ولا فتي داك المده
1: نعم
0: الا فتي داك المده مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شويه على بال كيكون سندير معك النوار ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نيه خايبه اي ديك الساعه يمشي يطلب الفسخ
1: نعم
0: يطلب منك الفخص ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمه يقول السيد دات مع شارونس راه شارونس داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع معايا العمليه بغيت نفسخ وغيفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتبت انك عطيتي النوار
1: نعم.
0: هادو كنضربو حاله استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه السيئه
1: ولكن كان ديالنا هو انه نبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ منتصر انت بديتي كتكلم عليها عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه
0: نعم
1: وهناك من يتعامل هما الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كيف كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجيه المراجعه وتكلمنا على هذه الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هذه الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيغين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت وجئ امام اشكال قانوني اخر ربما يكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع هذيك العمليه تعمل الفصل
0: تكون فضائية مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بلاصه واحده اخرى
1: تمام هذا اشكال
0: انت عاطي فلوس صح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال فاهم ديالك انت ديال الامور تيقول سيدنا السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
1: نعم
0: ماشي بحال زعما كيف من كيشوف ديما من
1: المنطلق ديالو
0: هو هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر سيدي انا السيد انا درت معاه وانا تعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا تعطل
1: نعم
0: درت ليه فلوس لا ما درت ليش
1: فلوس ما درتش فلوس
0: كاين هاد الحالات راه واخا
1: كاينين ولا وكان عايش شوف الناس يعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
0: ما تحش راسك داك الموقف
1: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العملية ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الأمثلة باش كنوضحوا المعنى
0: نعم.
1: او لا يعني كيبان لنا الإشكالات الحقيقية والانعكاسات السلبية والعواقب ديال التعامل بالنهار احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعة أرضية باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونهارا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مسألة الهمزة الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الإشكالات يغامر واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العملية ديال البيع النهائي الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل تمديد معاه المرة الأولى والمرة الثانية لكن السيد كان في حالة أسرة ما قدش يكمل السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوة ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على أنه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني إشكالات كبيرة جدا هذه من بين الإشكالات وحنا عطينا مثال حي أيضا الأستاذ المنتصر تكلموا على إشكالات أخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع على العقار
0: نعم عطيتني واحد إشارة مهمة أستاذ هشام أنا قلتي أنه كان أول يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مسألة كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وأنه كيلتزم بواحد الالتزام وكيبقى بني الالتزام ديال الالتزام آخر
1: نعم
0: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس أنهم يديروه نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح
1: نعم العكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الإسهام في التوعية القانونية
0: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقى كاري دار له أخرى كيقول داك الدار اللي كاري عنده أنا الشهر الجاي غادي نخوي لك الدار وباني على أساس أنه راه العملية غتكون وجدت لا ما عمرك ما تبني على هذيك العملية حتى تتم
1: نعم
0: ولا كتبقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اتمام العمليه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشي شي بلاصه واحده اخرى
1: نعم
0: وانت باقي العمليه الاولى باقي ما
1: تمتش
0: وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه
1: نعم
0: وباني على انك العمليه الاولى تكمل
1: وما كتمش نعم
0: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا معها البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
1: حتى يتحقق
0: داك الاول عاد ديك الساعة تخذ
1: التزام ديالك
0: بالنسبة للنوار كما قلتي كيترتعوا لي بزاف ديال المسائل لأن كما قلتي هو كاين وفاة ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال داك الإعطاء وما كيتعرض للضياع كاين المراجعة الضريبية لأنه مي كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه
1: نعم
0: الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات من مثلا قلتي عطيت 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب ما تغفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه
1: نعم
0: كاين بزاف ديال المسائل حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي كاع عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع الا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبه الارباح العقاريه الضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه علاش كتحسب على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص اكثر انت عطيتي النوار يعني كتحس بحال راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق. ملي كتجي تبيع وكتبيع وهداك السي اللي يشري من عندك كيصرح معاك الثمن الحقيقي باش سميت، فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير، يعني واحد الهامش ربح كبير كتخلص، واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
1: نعم.
0: ولكن في الورق راه كاين، انت شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 وشريتي ب 40 وبعتي ب 100.
1: نعم. وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه التغريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار، وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار، نخليوها الحلقه المقبله بحول الله تعالى.
0: مرحبا.
1: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع، واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلانة نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا.
0: مرحبا استاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهاد وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية. انطلاق نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس. بجرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. إلى التفاصيل. انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة، إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
2: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي، شاهد متميز على عصره. أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضارية الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلالها الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والدي من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
1: وإلى فاس، انطلقت نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة الثلاثة المعتمدة في المسابقة، ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهاد لهذا اليوم، في أمان الله.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو. ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير أميمة بوشعنين.
4: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
3: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
5: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
3: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
3: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، ركز الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها السابعة بفاس تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيدة رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رحايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
3: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غدين من تمزواروت إلا داركو أزاني الطاف نقوز نيرت سموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي الدرت أسكفلت لي كلو يستوه من غدو درتنس زغ قوزي سقواسن تين من تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانة أما يزمم هالنيرخاء يكسول فابورا المغرب كلوت تما واسو السقنيانة مورت تين من تمزواروت تنون ديم شركننس أركان تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورفلك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليل إلا نغتمنط اللي اختزدارت تاويد ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غالحالة المدنية نغد حتى الكاريت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين ولمود أفاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن دور تنجتيوي كدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انتغصاد هن مرد كرزمنت فلوين نيمان
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
8: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
4: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 24 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تمتعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
3: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
5: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزير أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
3: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومي.
3: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية وإلى ملف آخر. كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
3: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماءهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميلشيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميلشيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميلشيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. مستهلنا لهذا العدد من بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والتي أعلنت خلاله أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول والثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. وأوضحت العصبة في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. يقص المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم شريط مشواره في إقصائيات كأس أفريقيا للأمم 2027 بمواجهة منتخب الغابون اليوم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة 7 مساء برسمي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وعقب مواجهة الغابون سيشد المنتخب المغربي الذي وضعته القرعة أيضا إلى جانب منتخبي النيجر وليسوتو الرحلة نحو جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية من هذه الإقصائيات يوم الثلاثاء 29 شتنبر. وتمثل هذه المباراة أول ظهور رسمي للمنتخب الوطني منذ نهائيات كأس العالم 2026. وإلى كرة القدم داخل القاعة، حافظ المنتخب الوطني المغربي للعبة على صدارته الإفريقية المطلقة في التصنيفين العالميين لكرة القدم داخل القاعة الصدرين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ ظل في المركز 6 لدى الرجال، في حين تراجع إلى المرتبة 26 لدى السيدات. إلى منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في قسمها الأول، حيث فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه اتحاد مالتزنيت 3-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب البشير بالمحمدية برسمية الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم. وتستمر عجلة البطولة الوطنية في الدوران بدخول عدد من أبرز أندية البطولة غمار الموسم الجديد، وهكذا تحتضن مدينة الرباط السبت ديربيا محليا واعدا بين اتحاد تورقا والفتح الرياضية، فيما ستكون الدار البيضاء مسرحا لمواجهتنا تجمع الوداد الرياضي الذي يستهل موسمه على أرضه أمام الوافد الجديد وداد تمارا في فرصة للفريق الأحمر لقياس مدى جاهزيته أمام جماهيره. من جانبه يواجه الدفاع الحسني الجديد النادي المكنسي قبل أن تتواصل المنافسات الأحد بحلول نهضة بركان ضيفا ثقيلا على المغربية التطوانية بملعب سانية رمل في مباراة لا تخلو عادة

0: وذلك بسبب إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن المنافسات منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في منتصف يوليو الماضي. وقال حامل اللقب الإيطالي في مقطع فيديو نشره على منصة إكس: لن أتمكن من اللعب في بكين هذه السنة، ركبتي ليست في الوضع الذي أريدها أن تكون عليه، ولست جاهزا بعد لخوض المنافسات. ومن عالم المضرب نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو.
2: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم بوشعنين.
3: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو

0: وعمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
2: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه تعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها السابعة بفاس تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيدة رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماءهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
6: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
7: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
8: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لينا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
10: تراهن الحكومة البرتغالية على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية تعادل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب تسريع الخدمات الإدارية ورفع إنتاجية الشركات. وقال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري غونزالو سارايفا ماتياس خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العمل بلشبونة إن هذه التقديرات تستند إلى الاستراتيجية الوطنية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تظل أداة مساعدة للإنسان وللإنتاجية البشرية. وسجل أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تطوير منصة موحدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتدبير تراخيص البناء والبيئة والصناعة، متوقعا أن تساهم في تقليص مدة معالجة هذه الملفات بما لا يقل عن 60%. وأشار إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤثر أيضا في تنظيم سوق العمل خصوصا في بعض المهن المؤهلة، إذ قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المهام في مرحلة أولى مقابل ظهور احتياجات ووظائف جديدة. وفي القطاع الخاص تتوقع شركات عاملة في البرتغال مكاسب في الإنتاجية قد تتراوح بين 20-40% خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاع التكنولوجي، شريطة إعادة تصميم طرق العمل وعدم الاكتفاء بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العمليات القائمة. من جهة أخرى، حذر رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الشباب كارلوس كارفاليو من خطر تخلف الشركات التقليدية التي تمتلك موارد أقل لتكوين العاملين وتحديث أساليب العمل، داعيا إلى تحفيزات عمومية لتبني التكنولوجيا والتأهيل، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات والإبقاء على التحقق البشري من مخرجات الذكاء الاصطناعي.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
9: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دولياً، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلاً بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
0: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 24 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
2: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد معتض معتضد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظامية العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها السابعة بفاس تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزة تنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذه الجولة الإفريقية، وهذه أبرز العناوين. الرأس الأخضر تستضيف ندوة الكافي للاستراتيجية ما بين 7 و9 أكتوبر المقبل. بالموزمبيق اليونيسف تقدم دعما نفسيا واجتماعيا لأزيد من 154,000 مستفيد. ولجنة التحقيق البرلماني في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا تنهي أشغالها في 30 أكتوبر بملاوي. بداية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن الرأس الأخضر سيتستضيف في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل ندوة الكاف للاستراتيجية التي ستعرف مشاركة مسؤولين وفاعلين في المجال من أجل رسم مستقبل كرة القدم الإفريقية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
12: الكاف أفاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الندوة التي ستعقد في سانتا ماريا في جزيرة سالا ستجمع رؤساء الاتحادات الأعضاء 54 في الكاف ورؤساء اتحادات المناطق وأعضاء لجنة التنفيذية للكاف ومدرب المنتخبات الوطنية وخبراء دوليين في كرة القدم. وسيركز هذا الحدث البارز على محورين يتمثلان في تعزيز تطوير كرة القدم واستدامتها في جميع أنحاء إفريقيا وتحليل أداء ممثل إفريقيا 10 في كأس العالم 2026 استعدادا لتحقيق نجاح أكبر في كأس العالم 2030. ولفت المصدر ذاته إلى أن المشاركين سيكونون مدعوون لمناقشات الاستراتيجية المتواصلة للكاف الرامية إلى جعل كرة القدم الإفريقية عالمية المستوى وقادرة على الاعتماد على نفسها والارتقاء بمسابقات الكاف إلى مستوى المنافسة العالمية. وسترحب الندوة التي من المتوقع أن يحضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بالمنتخبات الإفريقية 10 المشاركة في كأس العالم 2026 ومدربيها إلى جانب أبرز مدربي 44 اتحادا عضوا آخر في الكاف وعدد من أبرز الفاعلين في كرة القدم العالمية بمن فيهم خبراء كرة القدم المرموقون ومجموعة الدراسات الفنية التابعة للفيفا بقيادة أرسن فينكر.
2: وفي خبر آخر، استفاد أكثر من 154 ألف طفل ومراهق ومقدمي رعاية إلى غاية يوليوز 2026 من خدمات مجتمعية في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في موزمبيق في سياق يتسم بتفاقم انعدام الأمن في شمال البلاد وتسجيل موجة جديدة من النزوح وتزايد المخاطر المرتبطة بالمناخ والصحة العامة. ياسين زكراوي في المتابعة.
3: تقرير حديث لليونيسيف أفاد بأن 24,603 أطفال ومراهقين ومقدمي رعاية استفادوا من هذه الخدمات خلال شهر يوليوز وحده، ولا سيما في أقاليم كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح 3,729 شخصا بين هذه الأقاليم الثلاثة خلال يوليوز، من بينهم 1,575 طفلا و 1,145 امرأة و 1,009 رجال، فيما سجل إقليم كابو ديلغادو وحده 3,698 حركة نزوح. وتشكل أعمال والعنف العاملة الرئيسية وراء عمليات النزوح، تليها الرغبة في العودة إلى مناطق الأصل والخوف من وقوع هجمات جديدة. ومنذ بداية عام 2026 أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28,163 شخصا نزحوا بسبب النزاع، نحو 65% منهم من النساء والأطفال.
2: وفي الختام، يرتقب أن تنهي لجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة تشيكانغاوا الذي أودى في عام 2024 بحياة نائب رئيس ملاوي أنذاك ساولوس كلاوس تشيليما وثمانية أشخاص آخرين أعمالها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة من جلسات الاستماع إلى الشهود التي تركز خصوصا على عملية البحث والإنقاذ. وقال رئيس اللجنة وولتر نيامناندو، بعد انتهاء المرحلة الثالثة ننتظر نتائج تحاليل أطباء التشريح وخبراء الأدلة الجنائية الرقمية، وسيتم نشر التقرير بعد استكمال جميع هذه الإجراءات. وأعدت اللجنة برنامجها يمتد لستة أسابيع، كما راجعت قائمتها الأولى للشهود لإدراج أشخاص آخرين اعتبروا ذوي صلة بالتحقيق. نهاية جولتنا الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو،
9: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير أميمة بوشعنين.
14: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا.
0: وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
2: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، واصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد معتضد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بالشأن العمومي، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومي.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضان منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رحايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
13: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماءهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
16: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة. لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قسعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.

0: الشيخ على ما براديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ما براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
3: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات

0: أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
2: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
3: السيدة رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى لأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب بالممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هذه التصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتدار الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
2: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 24 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: عربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
3: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
4: السيد معتضد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
4: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق الانطلاق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وجل الأعمال. ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبعين بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعين، معكم جيهان معطر في النشرة الاقتصادية وإلى العناوين. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على التحيين السنوي لبرنامج إصدار أوراق الخزانة الخاص بشركة تي جي سي سي. حصة السيارات الكهربائية تتجاوز 21% من مبيعات سنة 2026 بأوروبا. البنك المركزي البرازيلي يخفض توقعات النمو إلى 1.8% ويبقي التضخم عند 5.2% برسم سنة 2026. البداية بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث أعلنت أنها أشرت على التحيين السنوي لملف المعلومات المتعلق ببرنامج إصدار أوراق الخزانة من طرف شركة تجسسي. التفاصيل معك ياسين سكراوي.
4: الهيئة أوضحت أن ملف المعلومات المؤشر عليه يتكون من الوثيقة المرجعية لشركة تي جي سي سي المتعلقة بالسنة المالية 2025 والمسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 شتنبر 2026، وكذا المذكرة المتعلقة ببرنامج إصدار أوراق الخزينة المسجلة من طرف الهيئة بتاريخ 21 فبراير 2023. وأضافت أن الحد الأقصى لبرنامج الإصدار المذكور هو 500 مليون درهم بقيمة نسمية للوحدة قدرها 100,000 درهم، وأجل استحقاق تتراوح مدته بين 10 أيام و12 شهرا، وبالنسبة لسعرية الفائدة فهو ثابت ويتم تحديده لكل إصدار طبقا لظروف السوق. وتم وضع ملف المعلومات المؤشر عليه من قبل الهيئة رهن إشارة الجمهور بالمقر الاجتماعي لشركة تي جي سي سي اس اي وعلى موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى أعضاء نقابة التوظيفات وكد الموقع الإلكتروني للهيئة.
6: إلى أوروبا، أفادت رابطة مصنعي السيارة الأوروبية بأن السيارات الكهربائية عززت خلال العام الجاري حصتها بشكل قوي ضمن إجمالي المبيعات والسيارات المسجلة حديثا في دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الرابطة أن السيارات الكهربائية بالكامل شكلت 21.7% من إجمالي التسجيلات الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنحو 6 نقاط مئوية مقارنة بالند المكتسب خلال سنة 2024. وأبرز المصدر ذاته أن إجمالي تسجيلات سيارات الركاب الجديدة ارتفع بنسبة 5.3% ليصل إلى 7,055,000 سيارة، حيث تحسن أداء السوق بزيادة نمو المبيعات بنسبة 3% خلال شهر يوليوز الماضي و 4.5% في شهر غشت المنصرم، مدعوما بالإقبال المتزايد والحوافز الموجهة للسيارات الكهربائية. وفي الختم، خفض البنك المركزي البرازيلي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد إلى 1.8% برسم سنة 2026 مقارنة ب 2% في التوقعات السابقة، في حين أبقى على تقديراته لمعدل التضخم عند 5.2% بنهاية العام. أسماء الخياري في المتابعة.
7: حسب تقرير السياسات النقدية الذي نشره البنك المركزي، يأتي هذا التعديل في سياق تباطؤ النشاط الاقتصادي في الوقت الذي يتوقع فيه أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف على الرغم من التباطؤ الذي سجله مؤخرا. وتراجع المؤشر الرسمي للأسعار عند الاستهلاك ب 4.72% على أساس سنوي في ماي إلى 4.22% في غشت، غير أن البنك المركزي أشار إلى أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعا في ظل سياق يتسم بدينامية سوق الشغل ونشاط اقتصادي يتجاوز مستوى إمكاناته. ويتوقع التقرير أن يتراجع التضخم إلى 4.4% في الربع الثالث قبل أن يرتفع مجددا إلى 5.2% بنهاية عام 2026، وبالنسبة إلى الربع الأول من سنة 2028 فتبقى التقديرات دون تغيير عند 3.2%، رغم أن المسار العام للتضخم يبدو الآن أكثر ارتفاعا. ويعكس تعديل توقعات النمو على الخصوص تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ سجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 0.5% في الربع الثاني مقابل 1.1% في الربع السابق، بينما تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث إلى استمرار هذا الاتجاه. وبالنسبة لسنة 2027 يتوقع البنك المركزي تحقيق معدل نمو يناهز 1.4%، ومع ذلك يظل سوق الشغل صامدا حيث يقترب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية مع استمرار النمو الإيجابي لوظائف القطاع المهيكل وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا.
6: وبهذا وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
2: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
3: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
4: السيد معتضد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه تعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
4: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق العلاقة والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وجل الأعمال. ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رحايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماءهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضائل التبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: بارب عرب بارب عرب chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دولياً، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلاً بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
2: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدولية دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
3: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونادره الأرميني قررت

0: ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه تعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومية.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، أكد الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها 7 بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة 7 من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق الأخلاق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وجل الأعمال. ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب الأفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبعين بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقي. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى لأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
5: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
4: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامياً في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمن، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمن بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو
6: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دولياً، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلاً بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
8: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر للاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
1: أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص أعدته وفاء الحلاق.
0: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
1: في نبأ آخر، قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة ديمقراطية ناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما، وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد معتض أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومي.
1: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها السابعة بفاس تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيدة رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب لفارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان الموسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضاء للتبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله. We'll be right back.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلال لها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
12: كثيرا هذه النتائج نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
3: ماب راديو،
13: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو
13: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عنوان النشرة الإذاعية المفصلة. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بلاغ لوزير الداخلية يفيد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مرض السل. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. المزيد في تقرير لأمم أبو شعنين.
15: بلاغ لوزير الداخلية أفاد بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 24 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة دستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الإنصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد. ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تمتعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
14: عربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. تقرير بهذا الخصوص عدته وفاء الحلاق.
0: أرمينيا أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبهذه المناسبة ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء، وصفا إياها بأنها حل سياسي واقعي. وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزير أيضا الأفق الجديدة للتعاون الثنائي واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
14: في نبأ آخر قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيري، قال إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. الدبلوماسي الأسبق دعا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من تجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، مضيفا أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذج لأفريقيا ومبعث فخر للقارة، موضحا أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتويج السير المنظم للمؤسسات المغربية. في نفس السياق دائما وسياق الانتخابات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 23 شتنبر، أكد المحلل السياسي المغربي الكندي هشام معتض أن الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تشكل لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيد معتضد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن هذا الاستحقاق يشكل تجسيدا ملموسا للنموذج المؤسساتي للمملكة القائم على انتظام العملية الانتخابية والمشاركة المواطنة وتجديدية التمثيلية ومسؤولية المنتخبين وقدرة المؤسسات على ترجمة الاختيارات المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع بشكل فعلي. السيد معتضد أشار إلى أن نتائج هذا الاقتراع الذي جرى في ظروف جيدة وعادية تشكل مرحلة مهمة في تعزيز المسار الانتخابي باعتباره آلية لتجديد التمثيلية وترسيخ مسؤولية الفاعلين السياسيين. وأضاف أن هذا الاستحقاق الذي سبقته مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، يسهم كذلك في تكريس الخيار الديمقراطي وتعزيز دور الهيئة المنتخبة. وخلص إلى أن إجراء هذه الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا بالغ الدلالة على الاهتمام بشأن العمومية، مبرزا أن هذه التعبئة تعكس إرادة الناخبين في المساهمة من خلال التعبير عن اختياراتهم في تجديد أولويات وتوجهات العمل العمومي.
14: بهذا نغلق ملف الانتخابات التشريعية. وإلى ملف آخر، كذا الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء لفارق الدكتور محمد رفيقي إن العناية الملكية بالقرآن الكريم وبالشباب الإفريقي تعزز إشاعة مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده التي تنظمها المؤسسة، وانطلقت دورتها السابعة بفاس. تقرير ياسين الزكراوي.
2: السيدة رفقي أضاف في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة من المسابقة، أضاف أن هذا الحدث يجسد عاما عن عام العناية التي يجدها الفريق في القرآن الكريم وثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات رئيسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس. وأوضح أن السباق والتنافس في مجال حفظ القرآن الكريم هو من أسمى الغايات وأجل الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية اطلاع مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة بتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناشئة والشباب إلى فارقة بكتاب الله العزيز وإعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتشبع بآدابها، والعمل على احتضانهم منذ وقت مبكر وجعل القرآن ينساب إلى أعماق نفوسهم ويعيش في قلوبهم ويشرح صدورهم. وأكد أن المسابقة تعتبر من حسنات ومكارم المؤسسة وتنضاف إلى باقي جهودها العلمية التي يرعاها أمير المؤمنين الصاحب الجلالة الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين في كل الربوع الإفريقية. وأوضح أن تجربة مؤسسة محمد السادس للعلماء إلى فارقة في تنظيم دورات هذه المسابقة القرآنية الإفريقية تعتبر أداة من أدوات اكتشاف المواهب الشابة المقبلة بإخلاص وتجرد على خدمة كتاب الله تعالى حفظا ودأنا، وهي بدون شك طاقات مؤهلة لكي يتم العمل على رعايتها والاهتمام بها مستقبلا لضمان تخريج أجيال من المقرئين والحافظين لكتاب الله تعالى.
14: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع طلبات الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقني وإداري الأعمال الفنية المودعة إلى غاية نهاية يونيو 2026. بلغ للوزارة أفاد بأنه يمكن الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، موضحا أنه سيتم توزيع الدفعة الرابعة من البطائق الجاهزة عبر مختلف المديريات الجهوية لقطاع الثقافة، حيث يمكن للمعنيين بالأمر الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة الرابعة والذين لم يتسلموا بطائقهم بعد التوجه إلى المديرية الجهوية لقطاع الثقافة التابعة لنفوذهم الترابي قصد سحب بطائقهم. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توسيع برنامجها لتأهيل المسبق للأجهزة الطبية ليشمل برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكشف عن مرض السل. المنظمة قالت إن التوسع يشمل برمجيات تستخدم صور الأشعة السينية الرقمية للصدر والذكاء الاصطناعي لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بالسل ويحتاجون إلى فحوص إضافية، مسجلة أن نحو 70% من البلدان فادت بأن أجهزتها التنظيمية للأدوية واللقاحات غير كافية أو ضعيفة، مؤكدة أن توسيع البرنامج سيساعد الدول لا سيما ذات القدرات التنظيمية المحدودة على الوصول إلى أجهزة طبية تستوفي المعايير الدولية للجودة والسلامة والأداء. المحطة الختامية تأخذنا إلى إيميل شيل، حيث أعلن منظمو موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي أن دورة 2026 ستقام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل بإيميل شيل المتواجد بإقليم ميدلت. موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي اللذان تنظمهما جمعية أخيام بشراكة مع الجمعتين الترابيتين بوزمو وإيميل شيل تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل، يهدف إلى الاحتفاء بتقاليد وعادات الأطلس الكبير وصونها وضمان استمراريتها. هذه التظاهرة الثقافية تسعى إلى أن تشكل رافعة تسهم في الدينامية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فضائل التبادل التجاري بين القبائل المحلية. نهاية ملفات هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
5: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
4: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع براضي،
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز.